ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر

وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وثم قال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Pemirsa RRI Bukit Tinggi Pro 1 yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang selalu memberikan kesehatan kesempatan kepada kita, sehingga kita masih selalu diberikan anugerah umur yang begitu panjang kepada kita, sehingga kita selalu termasuk kepada golongan orang yang selalu bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, termasuk kita orang-orang yang digolongkan kepada Allah kepada golongan orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan antaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah uswatun hasanah bagi kita, suri teladan yang patut kita contoh dan kita teladani dalam hidup dan kehidupan kita. Minat dunia wal akhirah. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi rahimakumullah, ada 5 karakteristik manusia untuk mencapai nilai ketakwaan. Yang pertama, allazina yunfikun.